حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

يصون دوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المتين والحمد لله السرز قدوس اللي وفر أصبحنا للأنسان يا الظاهر أخذنا من اسم القدوس الذي دعائي إنك رحمتك يا رب وليس خطيئا الذي في السماوات والأرض

0: تفيوتنا بشيرنا بابن الماي صواب او هرينين ام اوكو تجنت او ام اواص صواب ان كاسو لكن ابوستوليك ان اكليسي انت افنوتي امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي
1: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه.

إبليسي منهم بصراحة في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مغامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان

عبيدك رب خدام هذا اليوم أباء الكهنة القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليرس الشعب كل وضع فيه نكون محللين فمن الثالوث القدس الأب والابن الروح القدس فمن الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدس جامع روسيا فعلى 12 رسولا فمن نازل إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريق القديس ورسمع الابن ديسكور القديس أنس الرسولي القديس بطرس خاتم شادر سلكان القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلوس القديس باسيلوس القديس هيرغوريوس منافاس 318 مشتهم بنيقيا وال150 مدينة قسطنطينية والمئتين بأفسس فما بين الطوبى والطاهر البابا المعظم الأنبط ودرو الثاني فما أباء الكهنة المجتمعين معنا فما حقارتي لأنه مبارك اسم القدس الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين.

0: قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. ماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت أن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه أسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن من بعد قيامة، وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في فراء وجلود ماعز، معوزين، متضايقين، متألمين، هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا الموعد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكمل بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذا مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح، صبر على الصليب واستهان بالعار، وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركات علينا أمين. يا أحبائي، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد وقوة والروح الله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه وقت الابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان قد ابتدأ أولا منا فيما هو عاقبة الذين لا يطعون إنجيل الله، وإن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهرون؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فلا يستودع

ألا استودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين فعمل خير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا رسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرتميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال له: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط، بل من جميع آسيا. استمع لبولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا، وأسرعوا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايوس وأرستارخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه، أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتسب اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع، فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحدا من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسيين متعبدة لأرتميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليس سارقي هياكل والمجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصانع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنها تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا آخر فإنه يقضي بينكم في محفل شرع، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل التراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس إلى الواحد آمين. اليوم الثامن من شهر مصر المبارك، أحسن له استقبال وعدوا علينا ونحن في دول سلام واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم ربي أبا أخواتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 161 قبل الميلاد استشهد القديسون أليعازر وزوجته سلومة وأولادهما السبعة. كان أليعازر ابن متاثيا وأخو يهوذا المكابي من نسل هارون، وكان معلما للشريعة اليهودية قد علمها لأولاده. ولما ملك أنطوخيوس بلاد الشام وحاصر أورشليم استعمل قسوة مع اليهود ليجبرهم على مخالفة شريعة أبائهم، فخاف كثيرون وأطاعوه. أما هؤلاء الأبرار فقد ظلوا محافظين على الشريعة المعطاة لهم من الله، فعذبهم أنطيخوس كثيرا بالضرب والصلب والحرق، وكانت البارة سلومة تشجعهم إلى أن ينالوا جميعهم أكليل الشهادة. بركة صلاة فرتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

0: يا أنواع أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين أجلك المقدسة بطلبات قديسك
1: المقدس
2: يا رب ارحم
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاء

منها، أفلا يترك 99 على الجبل ويذهب يطلب الضال؟ وإن حصل ووجده، فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أب الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. وإذا أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. إن سمع منك فقد رابحت أخاك، وإن لم يسمع منك فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عن

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. الإنجيل اتصلى النهاردة من إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 18، ويقول كده: لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد ضل. ماذا تظنون؟ إن كان الأحد 100 خروف وضل واحد منها، أفلا يترك 99 على الجبل ويذهب يطلب الضال؟ وإذا حصل ووجده، فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أبي الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. يبقى مسرة ربنا وقلب الراعي الصالح تجاه كل واحد فينا ان هو يذهب ويطلب ويبحث ويجد الخروف الضال ويحمله فرحا. ده ملخص مسرة قلب ربنا لكل واحد فينا، ان هو المبادر، هو اللي بيبدأ، هو اللي بينور على كل واحد فينا. لكن قصاد محبة ربنا ديت وقلبه ورعايته ومبادرته لكل واحد فينا، في دور على كل واحد فينا، في دور على كل واحد فينا. يقول كده في يوحنا 6 آية 21. في يوحنا 6 كان قصة إن المسيح قال لهم اركبوا السفينة، وفضلوا في السفينة في البحر معذبين. بعد كده جالهم المسيح ماشي على المية، بس السفينة معذبة. طب يعملوا ايه؟ يقول كده: فرضوا ان يقبلوه في السفينة. يبقى في دور على مين؟ يبقى في دور على التلاميذ. فرضوا ان يقبلوه في السفينة. اول نقطة عشان اتمتع بالخلاص وافرح بمبادرة ربنا واشعر بيها واتمتع بيها، لان اسمح لي ان هو يدخل السفينة بتاعتي. ساعات كتيرة بعطل المبادرة ديت وبعطل عمل ربنا، لان مش سامح لي انه يدخل السفينة.

بتاعتي. يقول كده فرضوا أن يقبلوه في السفينة، ويقول كده وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها. ما هو من غيره السفينة هتضل مش هتوصل، لكن وجوده هيوصل السفينة. طب هي متعطلة على إيه؟ إن أنا أقبل، اسمح إن هو يدخل السفينة. عشان كده في الزوكسولوجية باكر يقول كده المدبر القوي لجميع الملتجئين إليه والمتشوق لخلاص كل أحد. هو متشوق لكل واحد فينا، عنده اشتياق إن هو يقبلنا. لكن أنا هسمح، يبقى أول نقطة اسمح للمسيح إن هو يدخل السفينة. يقول كده عن أورشليم كم مرة أردت وإيه وأنت إيه لم تريدي، أنت لم تريدي. عشان كده في نشيد 5 آية 2 يقول كده صوت حبيبي قارعا. دي المبادرة بقى، دي مبادرة ربنا. افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. في تشجيع، تشجيع لهذه النفس إن هي تقبل وتقوم. بس أول حاجة هي هتسمح إن هي تقبل المسيح في السفينة أو في قلبي، هي دي أول نقطة. يبقى أول نقطة اسمح لربنا إن هو يدخل السفينة. تاني نقطة، عشان المسيح يدخل لازم قلبي يبقى فاضي، فضي السفينة من الأحمال الكتيرة اللي معطلة عمل ربنا، فضي السفينة من الأعذار الكتيرة اللي ساعات الواحد كتير بيقولها مفيش وقت مفيش وقت. عشان كده لو تفتكروا في بداية تعارف المسيح على بطرس، كان بطرس راجع من رحلة صيد ما اصطادش أي حاجة خالص، رحلة صيد فاشلة. يقول كده تعبنا الليل كله ولم إيه ولم نصطاد شيء. فالمسيح قبله وقال له ممكن أدخل السفينة، سمح للمسيح أنه يدخل السفينة. بالرغم أن بطرس كان راجع من رحلة صيد طول الليل، طول الليل هو ما نمش وطول الليل هو ما اصطادش حاجة، لكن سمح للمسيح أنه يدخل السفينة. لو كان حط أعذار أن يا رب يعني مش وقته، أنت لسه هتدخل وتوعز الناس وأنا ما اصطدتش حاجة وعندي بيت عايز ياكل وعندي أسرة أنا ما أكلت ما جبتش حاجة ليها، وحط أعذار كتيرة قوي، ما كانش هيوصل للنتيجة اللي في الآخر. إيه هي النتيجة؟ إن بعد ما المسيح خلص هو شعر بيه. يعني بطرس ما قالوش إن أنا ما اصطدتش حاجة. ساعات كتير قوي الواحد حتى جوه الكنيسة ونوقف رودس أبشايل هم حاجات كتيرة قوي بره، لكن المسيح اللي أنا دخلته سفنتي هو هيعتني بيا. كان الأنبا موسى الأسود يقول كده انشغل بالمسيح ينشغل المسيح بأمورك الخاصة، انشغل بالمسيح ينشغل المسيح بكل أمورك الخاصة. فالمسيح انشغل باحتياجات بطرس سددها. حتى بطرس هو ما قالوش ان انا ما اصطدتش، ما قالوش ان انا يا رب طب يعني عوضني عن الليلة اللي فاتت ديت. لا، كون ان هو قبل المسيح في السفينة، لا يمكن المسيح يخرج من السفينة الا لما يسدد له الاحتياجات بتاعته. عشان كده بطرس في الاخر كسب المسيح، ودي اهم نقطة. طب والسمك ده خده فوق البيعة، هذه كلها ايه؟ هذه كلها تزاد لكم. يعني كل ما يشغلني هو ان انا اقبل المسيح في السفينة، وخلي السفينة دايما فاضية جاهزة لعمل ربنا. عشان كده نلاقي مثلا حد زي الشاب الغني، لا السفينة بتاعته كانت متعطلة، يقول له ماذا يعوزني بعد؟ لا ده انا يعوزني حاجات كتيرة قوي، لسه
المكان مش مجهز، المكان مش مجهز. عشان كده في مثل الزارع لما قال عن الأرض اللي مليانة شوك اللي خنقت الكلمة، قال عليها إيه؟ هموم الحياة، هموم الحياة. انشغل بالمسيح ينشغل المسيح بأمورك الخاصة. يبقى أول نقطة، اسمح للمسيح إن هو يدخل السفينة. تاني نقطة، فضي السفينة بتاعتك من أي أعذار. لو تفتكروا مثل قاله المسيح في لوقا 14 عن مثل المدعوين، يقول كده: إنسانا صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين وأرسل عبيده للمدعوين، اللي هو كل واحد فينا. وابتدى كل واحد، هو مش هيعمل أي حاجة غير إن هو هيجي. فابتدى كل واحد يستعفى يعدم أعذار. فقال كده المدعوين دول لم يكونوا مستحقين، ده فضلوا يقدموا في أعذار والأعذار ديت عطلتهم إن هم ييجوا. يبقى الدعوة لكل واحد فينا، لكن أنا تجاه الدعوة دي أنا عملت إيه؟ تجاه الدعوة دي اسلك في الدعوة أو اثبت في الدعوة التي دعيتم إليها. يبقى نقطة اسمح ونقطة فضي السفينة من أي أعذار. ربنا يدينا دايما كده تكون قلوبنا جاهزة ناحية مبادرتك يا رب، ناحية محبتك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: Seggi che volte nostemos tentiones.
1: En Sofia seo proschomen, Kyrie eleison, genuum ismi.
2: Bel haqiqati nu'min bi ilahin wahid, Allah al-Ab, dabit al-kul, khaliq al-sama wal-ard, ma yara wa ma la yara, nu'min bi rabbin wahid, Yesu' al-Masih, ibn Allah al-Wahid, al-Mawlud min al-Ab qabla kull al-duhur, nur min nur, ilah haq min ilah haq, مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسدنا الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس للمقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي البصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع بعضها واحد المغفرة الخطايا

الموت الذي دخل عالم حضرت ابني سهدم توم الظهور المح الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على الرسم، قفوا برعدة، وإلى الشرق انظروا ننصر.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

les وصعد إلى السماوات وقال ساني يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

طالِتَ الْمِيزِ الْقُدِّسِينَ وَرُسُلَ طَارِقَائِلًا خُذُوا كُلُوا مِنْهُ كُلَّاكُمْ لأن هذا هو جسدي الذي يُقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

طه إلى التلاميذ القديسين ورسل طارق إلى خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة

0: مقيم كلنا يا سيدنا، نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وجسدنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوا كنز البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل السلام الواحد المقدس الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية.
2: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها في سلامة وجميع الأسقفر الزكسين الذين فيها. أولا نذكر يا رب أبانا الطباول المكرم رئيس الأساقف البابا المعظم أنبطرس الثاني.
3: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا أنبطرس الثاني، بابا وبطريرك ورئيس أساقف المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسيين.
2: يا رب
0: يصلون معه كلمة الحق باستقامة أنام بهم على بيعتك المقدسة، يرون خطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإيبوزياكونيين والسبع طغمات.

0: في أبي من الله تفضل يا رب مياه النهر جازي سنتي باركها.
1: اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يباركها المسيح إلهنا ويصعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن بني البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا.

نعمتك فرح وكي الأرض وحرثها ولتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا كفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل

0: هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة.

0: ربه أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البت. آبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان. وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس استفانوس رأي الشمس وللشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم من ذهب القديس أودوسوس والقديس سوفيلوس والقديس ديمتيوس والقديس كيرلوس والقديس باسيلوس والقديس هيروريس الناطق بالإلهيات والقديس هيروريس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنيقيا والمائة وخمسين مدينة قسطنطينية والمائتين بأفاسوس أبانا الصديق العظيم الأنبنطونيوس والبار الأنبابولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا حنس القموس أبانا أنبا بشوى البار رجل الكامل حبيب مخلص مصالح وابانا انبا بولا طمح اسكال تلميذ سيد الابوين القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والاربعين شهيدا شخشات والقوى القديس انبا موسى حنس كام القس وابانا انبا دانيال القموس ابانا انبا يزور القس وابانا انبا خمسة بالشركة وتدرس تلميذه ابانا انبا شنودرس المتوحدين وانبا ويسى تلميذه ابينا القديس الانبا ابرامس كل فيوم وجيزه وابينا القموس ميخائيل البحيري تلميذه أبينا القديس البطريرك الباب الأنبا كيرلس السادس والقديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة وأبونا الراهب يوستوس الأنطونيو وأبونا القموس بشوي كامل أبونا الأنبا سربومون الأول مطران السودان وأبونا القموس ميخائيل إبراهيم وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: القارئون فليقول أسماء بهنا وبطريقة القديسين الذين ركضوا ربنا احفظهم أجمعين واغفر لنا.

أي وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البت تفضل يا رب نيح نفوس عبيدك المرحوم زكي مجد البغدادي وأيضا يا رب نفوس عبيدك المرحوم شوقي داود طوادروس يوحنا القمص عبد المسيح يسجد الله طوادروس راسم إبراهيم فهيم عوض جندي عريان جورج عماد حلمي وأيضا يا رب نفوس عبيدك المرحومة قمر زقيم عواضف فارس خير عفيفة بشاي طبعا جميع الأسماء التي وضعت على المذبح في هذا اليوم تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع قدرة على ما راح في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة

ثبت الكلاب ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح لنا وجعلنا أهلنا لنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصف

أولئك الأربعة كانت غير المتجسدين يقولون تسبحة الثلاث تقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوس على كرسيهم وأربعة وعشرون أكليل ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين.

خلفاً الباتلين غير الدانسين يسبحون الرب قائلين قدوس قدوس قدوس أمين هللويا. ونحن أيضاً نسجد للثالوث القدوس ونسبح.

الإله الطاهرة القديسة مريم العذراء أمين هللويا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة

0: فمخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي ومأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأنا أيضا أكون في نسألك يا سيدنا طهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نكثر بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين خن بخريستوس

0: Ειρήνη πόσιν και το πνεύμα τη ίσω.
1: Σκουριά ρομπεδά φιάνα ήταν ο αχφερ λίχα τα εν κασίρα. Σκόσρε λεσμα χαλτάξ σουρουνέκ να μετακ. Νέγλε χατά ή χασανέ γκεσάτ καλβίλε τέμνα σάμπακ να μετακ. Χαλίλνα, χαλίλ κούλι σάμπακ, κούλι χατή. كل وحود كل يمين كذا كل ملاقات الهرات إنعم لنا يا سيدنا بعث له قوة فهم لنهرب إلى التمام من كل أمراض المضاد نحن أن نصنع مرضاتك كل حين أكتب أسماءنا مع كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع ربنا أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية أذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني أذكر نفس أبينا المتنيح البابا شمود الثاني أذكر يا رب أباء الكنيسة كل الخدام والشمس المرضى شفيهم الحزان عزيز أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: كل استحق المعركة

0: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين.
1: واحد هو الاب القدوس، واحد هو ابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين.
0: ايريني باسي
1: كتب نظمات يسوع،
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله امين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين.
2: آمين.
0: جسد ودم من وإلى الآن هذا هو بالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: آمين آمين آمين آمين آمين آمين. وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، جعل واحدا ما لو تبير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الأطراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلم عن الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لو أنت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة لطرفة عين يعطانا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه من أمن أمن أن هذا هو بالحقيقة أمين.
3: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليل ويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى الحياة معنا ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد بارستوس

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامين مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين، انزحى عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. نزيصنان ابن منتر نفرسان يمونان جنسك بالترشيشينان إهو مجني هو من تشلينا مجنتي قوم ترسن.

0: المسيح نستخدم صلاك يا محب البشر. اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابائنا واخواتنا.
1: اطلبوا عن الذين رقدوا وتنعوا في الايمان بالمسيح منذ البدء ابائنا القديسين رؤساء الاساقف ابائنا الاساقف ابائنا القمامس ابائنا القصوص واخواتنا الشماميس ابائنا الرهبان وابائنا العلمانيين وعني يحكل المسيحيين لكي المسيح لنا ينحي نفوسهم اجمعين في فردوس النعيم ونحن ايضا يصنع معنا رحمه.

تفضل يا رب، نحن نفوسهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحه في فردوس النعيم، في الموضع الذي هرب من حزن والكآب وتنور في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كما الحقي غير الكاذبة. هب لهم خيرات موعدك ما لم ترعيم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله المحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان حقهم توان أو تفريق بشر ولبسوا جسد وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسين في كل المسكونة، من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمها كل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أعطر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أم هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم اسحقهم ملكوت السماوات، أما نحن كلنا هب لنا كمال المسيحي يرضيك أمامك وأعطيه.

يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا قلت يا رب ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت ليك. يا رب لجأت ليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، فلتأت رحمتك للذين يعرفونك، وبرك للمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وللأبد أمين. جيدا ولا اعتراف للرب والترتيل لاسمك العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء الحمل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الموت وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، لأنه كل أوان ولدار الدور امين. أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا، أيها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب افتق مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. بين قتلنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو الخطر ارحمنا، يا الذي بلا خطر رب عنا، اقبل طلباتنا اليك، لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا لدي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. سلام لك يا سالكه القديسه الممتنه مجد العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، سعد صلواتنا لابنك الحبيب، اغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقك مسينا العذراء القديسه، سال الرب عنا ليصنع رحمه انفسنا، اغفر لنا خطايانا. ايه العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه الجنس البشري، اشفع فينا ما مسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بقرار خطايا.

0: قد انت الحقيقية أورشليم،
1: لأنه أعطى على ما عنا بأسماء كثيرة قائلا افرحي.

0: مندرين العظماء لا طهر يطلبون منه عن الخالق.
1: أشيروا بهم وأسيروا فيهم الكراسي والرميات والقوة والأربعة حيوانات.

0: رحمتك وسلام حصنا لشعبك.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والأرض.

0: نعظم يا يوم النور الحقيقي ونمجدك كاتبة العذراء القديسة والدة الإله لأن كلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كل الشهداء تهليل الصديقين تبات كان غفران خطايا نبشر بالثلاث القدوس لوت واحد نسجد لهم نجدهم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب خالق الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد
1: المولود من الآب قبل كل الدور
0: نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الكون الذي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا لعنة بلاص البونتي تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم بطن الآب نسجد له ونجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معه يا وحيدة وفي الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

الكريم سلام لك يا مريم، أم الحبيب سلام لك يا مريم.

طلبتنا اللي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا.

لأنكم تعطون في تلك الساعة تكلمون به، لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، ويسلم الأب ولده، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصنع

إلى الأخرى فإني ألحق أقول لكم لا تتممون جولان مدن إسرائيل حتى يأتي ابن

0: كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة

0: Biz kainatın albabı olmazdım ile bat hazır olsa seni. Baba patriark ve reis asakıbetin medine razmı reskenderiye. Ve seyir asakıbetin el ursuz uksi.
1: Ya Rabbi.
2: حفظنا احفظه لأسينا كثيرة وأزمنا سلم يذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل

0: سنة لك يا بارك المسيح الهنا ويصيدكم الدر ويفرح وجه الارض بالنيل ويرون احبان البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
2: اصعدها كمقدرك نعمتك، فرح وجه الارض.

0: طعاما في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذا يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: وايضا فلنسال الله ضابط الكل ابا ربنا ولانه مخلصنا يسوع المسيح نصت مصراك يا محب البشر.

وتم بالكمال اقلام العالم الشيطان وكل قوات الشسحهم تحتك دائما سريان الشكوك وفعلت لهم ولينقذف طرق فساد البدع هذا كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أزل لهم حلة عظم عرفهم ضعفهم سريان ابطل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبعد ما

0: الفلوس، أما شعبك فليكن بركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون نراتك بالنعم والرافاتك. أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير في المساحة ربنا، لأن لك الملك والقوة
2: آمين.
3: ارفعهم في السيرة وزينهم بالفضائل يستحقوا ملكوتك الذي استمت مسرت بك صهلا. إيريني باسي
1: كتب نبماتي
3: حلوني أبي سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلص المحيانا فخف وجه تلاميذ الإديسين وسطاقة إقبال الروح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر ليهم من أمسكتم عليهم أمسك الآن أيضا يا سيدنا أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان على الأرض يغفر الخطايا وتحل بطاط الإسم. نسأل لهم صلاحك عن أبيدك أبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحنئين برؤوسهم أمام مجدك المقدس. ارزقنا رب رحمتك، اقنعنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم بغير علم بالفعل بالقول جزع القلب صغر القلب. أنت كصالم حب البشر اللهم نعم رفع خطايانا، باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك قوم مرارتك المقدس. أنت إلهنا لك يليق المجد والإكرام الآن وكل أوان.

0: بإخريستوس بنورتي
1: آمين
0: يا ملك السلام أعطينا سلام وقرنا سلام وفي القطينة لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين قلب الشكر. أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا لذي الغد

0: كل يوم أبارك اسمك القدوس بيسوع المسيح مخلص الصالح.
1: كل يوم أتنسى

0: Ege che volte noște mostention.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أتوى القديسة ولد الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لغوت واحد نزل مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين.
2: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء تأنس وصلب عنا ولهت بالقدس البنتي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض ما تمد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضاب الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شيء دون ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفحنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير المعرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا باسم قدوس اللي يسدو علينا كرحمتك يا رب، وليس خطايانا سوء تيس. آمين. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. والآن محبة الله الآب، نعمة الوحيد ربنا والأهل وخلصنا يسوع المسيح، وشركة وهي تروح تقوم معكم، امضوا بسلام، سلامكم معكم، تعيشوا وتصالحوا.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟